غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا

فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل.

فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم

والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن

مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد

وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.

تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

أولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم

قابل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن

رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يكذبون.

0: أذكار سوكوماتا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير في الدنيا والآخرة ويبقى الإمام محسن وكفيك ويمبي كاتبو بيرا رومو شالا سبولو قول التلاوة بويتو أنا غانا تيو كسميسا بانا بو أنا غانا تيو كبانا بانا بسميسا قرآني ماما محسن ويبقى لنيو يبقى للدالة na ye mulimu obutono tono obubulamu mukwano ojja kweyongera okulaba sheikh wa kusomesa olabenga ayongera okukaza oyongera okukaza n'okubeera ng'onyweza ennyukuta ezimu insha Allahu tabaraka wa ta'ala naye nga alhamdulillah osomye bulungi mulimu akabulamu naye nga osomye bulungi barakallahu fikum. Naam, hello.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيكم. أمنا علي.
1: ما شاء الله. سايسو قولي زوجنا تسميرم.
2: كان سميم شيء.
1: إن شاء الله. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بأي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون

0: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: شكرا شكرا شكرا يا أم من شالنا مدو تويانزيزا تويانزي بارك الله فيك وجزاك الله خير. Awaso sewa guru hao enyukuta zibadde zeta ago kuwera dala khalakati zazo ziverenga zitukilila bulungi na ezi mozi sedde endala noziwa nga zezo zenyini era abalamuzi ba Qur'an babera yili baba kuulira bulungi nti waliwo wakati lwo butono tono na yenga bidhinillah bwakutereza mbutereza katono uberenga alhamdulillah chintu ochitere dala tusaba Allah ajituwe Qur'an ku mitima jaffe ebirenga kweri dala insha Allah abachala mufubye mwebale ate abana mujibasomese insha Allah taala kanyongero ko atakuwe mcheni ono ndave na ye aganye. Hello mcheni yafunye ndo za buzibu kangende kuwa Airtel. Hello, Wanji Mkwano. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mwema ya bale kukuweleza.
1: Namu kuhuli, rizanjo kila kone mkulu wani unu?
2: Kote, weze ya kone Fatima.
1: Fatima usi nzidewa.
2: Ulibulenga sebo.
1: Ulibulenga, ulimuizi ya ulimufumbo.
2: Ulimufumbo sebo.
1: Aha, oyagala tuso mila mkuruan. Wallahi radio nzigule abantu ensiyo nubu kadre bonanga makumi anabu uliriza gwe.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Jida sama faparat wa idhal kawakibu tasarat wa idhal biharu kujirat wa idhal kuburu bunfirat علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرق بربك الكريم
1: الذي خلقك فسواك فعدلك
2: الذي خلقك فسواك فعدلك
1: جدا مجتهد
2: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليك لحافظين كراما قاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسرونها يوم الدين
1: يسلونها يوم الدين
2: يسرونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
1: وحد أمر يومئذ لله. بارك الله فيك مشال فاطمة ويبالي نيو ويبالي للدلا نايبا أمبي يونجر وكجي تجريز وبرونجي ويونجر وكجي كزا إن شاء الله توتيا وجي كجينا ماس جوز جوبلا مجتونو إن شاء الله
2: يا الله بارك الله
1: وفيكم بارك الله ايو جاقا مبو مامي ويونجر وكجي سامو مبولا إن شاء الله. bana yabakuba kwa MTN yera bikayaganye 0782383 yabikanga era bikanga iyo yaganye katugere na Airtel insha Allah. Hello. Hello.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Sheikh Aketu.
1: Habib.
3: Wewe ali tuweleza sebo.
1: Na ukuuliza sebo.
3: Ono Mustafa Kibirige Mundeba.
1: Nsanyo ukuuliza Mustafa Kibirige Mundeba.
3: Nange nesi yokwanga mpisemu alhamdulillah.
1: Qur'an tujibi kudde.
3: Insha Allah.
1: Tandi kirao.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما جرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدرك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين

0: كل إنسان ألزمه الله طائره في عنقه ولمنطعين فيرو يموسين وي ويخرج له يوم القيامة.
1: الله أكبر.
0: أجينا لكم مجيبا يكون لكم إليه كتابا منشورا مكتبا يشري كدوى علمة نفس ما قدمت وأخرت. اقرأ كتابك ثم اكتبك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكنيني شكو مليرو كبانو جاكوه بالا وماني انت مبتوف انو يبان نابي النبي كولا ايران مبتوف وانو سافا ايو
1: الله
0: شبا قام بالشيخ وفي ذلك اليوم كنو نقول يقول المجرمون ابا جيمو باقي اندك قام ما لهذا الكتاب كتابو تشينو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يو آية تشينا تشيلي سيو قكبيراكا تنوكا قنغا نزيب جوا مكتبو تشينو فيعلم الإنسان ما قدم وأخر منتو أغينك من يبيا سوكو قولا نبيا سيم بيايو بينما هو في الدنيا قد نسي كنسيرا بلا أنيرا بلا لكن يوم القيامة يعرض العمل بيري مجيجينك ملاقلوا فتعلم كل نفسي ما قدمت وأخرت ولموت نامنا تياسوكو كنان تياسين بيها والغرض من هذا اتشيقين دير الوشاتشينو الله اكتبوا لنات علمت نفس ما قدمت وأخرت واكتبوا لنا نبياته لنشيني وشيني ورابا اشتغير نشيني ورابا اشتغير تغيرك اقربا ليك بريد يا ساياس من ان يوزي لكم كموك ان يوزي لكم سيلي يغت ها اتشيقين وشيني وريد كيشيلالا انتانا وزيريزيكو
1: وزيريزيكو
0: علمت نفس ما قدمت وأخر كيف قال ليش قال الواتش أبي نبي النا نقوم قصو مكرو تحذير العبد من أن يعمل مخالفة لله ورسوله كويك سامون تقول شيء تشونا إشاو كنا كويش الله شايا قالا إشاو كنا كسنا سكون بكر صلى لأنه سوف يعلم ذلك بذلك ويحاسب عليه kubanga icho muntu agenda kuchimanya era agenda kubalibwa ku cho tegerekse echi chicho kuyige kisoka nti bibabyo na bitegeza komekereza kwa nsi nembeera yayo nokuyingira mbula mu bulala ekigambo mu kubitegeza kutwekesa kutuuka kuluna kwolwo nga tetwetese tese nga twakola ebira ganti tetweteka teka songa twali tumanyi choruna kulukola utya runako rujja nyobere dashikanyanga babanaze wano mu aya eno puli tuchisana kubera ngakino mchifuna emwate mukubye masimu kuba mwaga kubi Allah gani nti entana bezibera zidizidwa wakuru wa idha alqubur bu'thirat zizikudwa okuzikudwa kugenderwa wano abazimu nga bazukizibwa
1: kati kufurumi abafubazo
0: kufurumi abafubazo nga bafuruma balamu so singa bafuruma ati magumba gadde
1: kuli omwajja kufuruma nga mulamu
0: nga mulamu era bagambe n'okugamba
1: adde ku ntanga
0: ya wailana mambaathana bimarqadina zitusanze ani atuje mu maganda ruga fina atuje mtu anazafa
1: hadha ma'ad ar-rahman
0: hadha ma'ad ar-rahman
1: wasadaqa
0: al-mursal ya nabana gamisa ar-rahman wasadaqa al-mursal abaka bayo gena mazima tokuzungira kugenda kubaho kichigongererwa siku za magumba kunguru gabafu kuzokiza bafu
1: ababadde bafu mu ntana olunaku lwe bavayo bavayo balamu
0: bavayo balamu kati sheikh san fawzan yani bigambo binene binyagalo kusibya kuuliza ba akuuliza abatuuliza midachika bibiri
1: midachika bibiri azizu
0: agamba sheikh agamba anti alba'thu ba'da almauti okuzukira oluvanyuma lw'okufa huwa i'adatu lajisami kudizibwawo kwa mibiri betwogera kuzukira tutegeeza
1: kigenda
0: kudizibwawo nga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti bwagamba nti bala qadirina ala nusawiya banana bal agamba nti ayahsabu linsanu ala najma idama omuntu alowooza tetusobola kukuŋŋaanya magumba ge bala qadirina ala nusawiya banana tusobola bulungina okwekanyakanya ebikumu byengalo zenge tumuzizaawo nga bwe yali kati sheikh agamba nti okuzuukira okwogerwako i'adatu lajisam kuddizibwawo kwa miki
1: kwa mibiri
0: allati tafat

أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

0: بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.